مستقبل. جنت أشيل يدك وأنا وين دار طردا نرجشاش كانوا يرجشاش وين نرجشين كاور يجرون بدنا الحرية.